0: أسقطه والله كله ما يرى للقرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يعرف الحسن البصري أنا تدبرك تحس من مكالك عرف يد نكرير الأتي لولو نتو دي تدبر من دنجا جسكو خمني كي دي جانجا القرآن بقرة بالناس بيو في أو حرف وتشد أك ماسك بيو الجن سقي بيو الجن مات مد الفرعي اندينكو مد الأصلي اندينكو مد التبيعي ييب اندينكو waye wallahi muné djinn ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacce ko ci yalla ba ngane ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci tigiso ben jeexental ba alquran def ci djikom wala ci ay djifam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay djef ji lentem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhazan albasri moko wax motax اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه يالا نيالا بولك نيغا خامني دنج كوي جان ديكو تدبر تي جيفلي نيك تي موم سوره الصاد اي نيار فوك اك جيروم نينت سونو بروم ديلو سي وات تي نتيلي مدون نتي تي داوود ووهبنا نيماي لي داوود داوود سليمان دوم جي نيوخ سليمان واو koko mo do netlib netlib koko lamay suleym koko lamay dom ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne arad bil hibba huna hibatu nubuwa warisa suleyman dauda ñu may daud li dauda suleyman ni amal abd ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abd ndaw jam bu baax innahu suleyman awwa
1: inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha dak cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wax yorlo nga ne ko djegal mako tax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mu dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonna rek xawaji bu ko sarax taw wallahu ya laghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex do lo tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ni dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waaw wallahi ndeysal bu sa auto yaqo do gis tolie bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati ismin koku kallazi min maliki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ri a an nas diko ngistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay وليم الآخر قمت الآخرة قم ينتي فمثله مثالا كمثل صفوان من ملني كيك ما يخب فيتك وين تلفون أي كار من ماثلو